0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati taqmatu wassalatu alqa'imah, hadhihi nabi Muhammadin alwasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي على التنبهات، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي، لن تلقى شفاعتك بعد هذه القيامة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا تخلفون استووا ترسوا عن جديدوا استقيموا يرحمني يرحمكم الله تمسب المكدام ثم الذين يريسوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صف ولن ديرتكن juga diluruskan karena meratakan صف ada merupakan kesempatan sembahyang dan قيمة الصلاة ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضن ولله تعالى وصلي فرض الوقت قديم مستعمل إمام الله تعالى الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Welcome all. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر. الصلاة الطيبة لي السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. شهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الشريك له كل من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. لا إله إلا الشريك له من دعانا كل شيء كثير. اللهم جن ور الله جن ور الله جن ور الله جن ور الله جن اللهم جن من اللهم انت السلام منك السلام منك يا عون السلام حين ربنا مسلم وادخلنا الجنة على السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأتانا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبنا عليها ما اكتسبنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخذنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو لا شريك له كل من على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد ما أعطيت ولا ينفع ذا منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كل ما ذكر ذاكرون وغفل عنك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة تقن عليها نحيا وليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة وبكرم من الآمنين. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد النعيم وهو يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. سبحانه تبارك وتعالى عن سادتنا صحب رسول الله أجمعين.
1: من الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اعف عنا يا كريم اعف عنا يا رحيم اعف عنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ملك الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عند دمام علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى أصحابه ومن والاه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عند نعم الله وأفضاله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عبدك وعندك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا واغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر للأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم اجبر من سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ذنوبنا ولوالدينا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا ورحمهم كما ربونا صغارا خصوصا إلى مشايخنا وأهل بيتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا ولكوكل علينا لجميع المؤمنين والمولاد والسلام الله والسلام الله حي منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والصحة والسلامة والسعادة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، اللهم بارك لنا في مشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا اجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار.
0: امين يا الله.
1: اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودد، اغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وفتنا عمن سواك، ورحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: سبح الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله ربا شهيد معبودا سواه نحن له مسلمون. اشهد ان لا اله وحده لا شريك له، إله ورب شهيد معبودا سواه نحن له مسلمون. اشهد ان لا اله وحده لا شريك له، إله يا رب شهد معد سواه نحن له مسلمون. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
1: على الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم

0: أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون.
1: قالوا
0: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا بطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يتم الرسل لكانوا به يستهزئون. ألم يرى كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. يأكل من ثمره ومعملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم

صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها

هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم

الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وأجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أرزقكم في الأرض وإليه تحشرون

تدعون. قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: آمين. صدق الله مولانا.
1: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود، لا

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبر في القبور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى الوصي وسلم. اللهم إنا نستعفذك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأبدانا وأولادنا وإيماننا كل شيء أعطيتنا. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، خصوصا إلى شيخنا وأهل بيتنا وقربتنا وأصحابنا جيراننا المحكول علينا لجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في العمر وبركة في العلم وصحة في الجسم والرحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا مولانا لي عليك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبليك وقدرك من الصابرين ومن الحلال ما رزقنا وعلى الحرام معصمنا وفي الجنان ناعمين وعن النير مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم ولا تجعل اللهم لشهدنا علينا في سير الحال ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما. تقبلها منا فضلك وكرمك قبلا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثم قرانا وكبرنا وهللنا زيارة بشارة النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ثم الى روح اباه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى اهل كل وحص الحوض والقربن والتابعين وتابع التابعين وتابع باحسن الى يوم الدين ثم الى روح الاربعه الائمه المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر المنصفين وحق وتابعين باحسان الى يوم الدين ثم إلى روح من قرن هون بسببهم وتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى روح من ضجعهم وقرب من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحم جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واقبل اعتذارنا واختم صالح أعمالنا على الإيمان والإسلام جمعا وفنا وأنت رادنا عنا ولا تحرمنا الله في الغفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين عليه يا حي وأمت عليه يا مميت يا وابعثنا عليه من قبرنا يا بعث وارفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ووات لله من شرق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان كائن وكان الكائن في علمك حلت حرواهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى وإلى أرواح سائرين أهل المعلوم شبيك والبقيع وموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوة وأنا ليلي وأنا النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اجعل فلان له من النار وفكك له من النار وفكك له من النار وستر له من النار وجنت له من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعف عنهم والدين والهم ووصلهم ووصلهم فرحهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم قبورنا ولا تجعل في قبورنا غلا للذين ولا تجعل غفرة من غفار النار. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة
على أرواحهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وعن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة وفتنة الآخرة. وفر الله لنا وهب لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم من أومنكم.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

0: على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: هذه دعوة تتم الصلاة القائمة فضيلة باسمك ومحمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد استوت رشع تليل استقيموا يرحمني يرحمكم الله تمسك المكدم ثم الذين يلي سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صف طلون لرتكن جوك ديلورسكن كرم رتكن صف على مرفان كسبنا سبحان ربي جان وقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون نيت لله تعالى وصلي فرض العشاء أربع ركعات مستمداك ولا إيمان الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحت المنبر. طيبات لله. السلام عليك. السلام علينا وعلى من الشهد. أشهد أن سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا. اللهم نقل من الشهد من دعنا. إيمان يا دم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.

Schalt oder das? اللهم تسلم وكسر لك سبحين ودخين الجنة تلسل البارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك بالدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهلك من أهل الليل يا رحمن اللهم لا يغنى عنه اللهم بسم الله في الأرض منزل يشفعون إلا بإذنه على ما بين يديهم وخلفهم أحيط ونمشي معهم إلا ما شاء سكرسي السماوات الأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أمن رسول معز المرفع من كل من بلا ملك قالوا سمعنا دنا وغفران كربنا يكل مصير يكل بالله نمسين لو سهلا مسنا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحملنا إن نسينا وعفنا واغفر لنا وارحمنا أنت أول السنة على الكمل الكافرين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أنا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal fi kulli hal wa ni'matin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم ربي ارحمك سبحان الله برت وسيدا لا إله إلا الشريك من عنا كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا في الأولين اللهم سألتنا سبب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه بارك وسلم أجمعين اللهم اجمعنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعيدنا يا رب من مجيمتنا نعمة إنك سميع الدعاء اللهم يا غني حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك وفضلك من سواك اللهم ارزقنا كمال المتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال امتثال الأوامر وجهتنا بنواهي اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح ولا جسدي في الأجسام الأكبر بكل وعلى يسوع بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله لمن يا الله بها يا الله بها الله بيسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بيسر الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بيسر الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ولا إله إلا الله، لا ولا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. بنات القبض حضرة الرسول بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه حي يا قيوم، نسألك أن تنور قلوبنا بنور معرفتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. رب هجر وتتم أسرة. لو تقيم صفكم للصلاة أن تسوت الصف تمام الصلاة. لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.

ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

مستقيمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين

من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف برحمتك عنا شر ما قضيت، فإن غضبت ولا يغضى عليك، وإنه ليذل من واليت ولا يعز من عاديت، على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنه السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيأتي كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لهم تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد اللهم صورة تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد اللهم صورة تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد اللهم صورة تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد اللهم صورة تشنين محمد اللهم رحمة تشنين محمد صلى الله عليه وسلم. صفر الله رب البريان صفر الله من الخطايا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ونسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع اخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا وارحمنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات، سبح الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت لها الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح سلطان الأول الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي جنيد بغدادي حسن البصري وإلى روي عالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العربي أبو محمد أمين بدالي وإلى أرواح مشايخنا ووالينا وذوي الحقوق علينا بأن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة وبالمغفرة يعيد علينا وذريتنا ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات وخصوصية وأمدادية وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. الحياة والقدرة وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وإنه ذو الملكوت ذو الملك والملكوت والعز والجبر له السلطان والقهر والخلق والأمر والسماوات مطويات بيمينه وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تحصى مقدراته ولا تتناهى معلوماته. Setengah bulan yang telah lewat kita membicarakan tentang pembahasan Imam Ghazali tentang masalah kewajiban belajar ilmu tauhid, yang walaupun tujuan kitab ini adalah ilmu mistik, ilmu tasawuf, tapi beliau di permulaan dari kitab ini menyinggung masalah ilmu tauhid karena erat hubungannya ilmu tasawuf dengan ilmu tauhid. Khusus pernah kita bicarakan di tempat lain khusus masalah tauhid dengan tasawuf di dalam sifat Allah Ta'ala yaitu wahdaniyah. Periksa saja di dalam kitab-kitab tauhid apabila wahdaniyah itu paling panjang keterangan, apalagi wahdaniyah bil af'al, wahdaniyah bis sifat, wahdaniyah bis zat, menafikan di makam kam muttasil bil af'al, kam mumpasil bil af'al.
begitu seterusnya. Itu dibahas di dalam ilmu tauhid. Di mana masuknya ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf di wahdaniyah, namun namanya saja dirubah. Kalau wahdaniyah fil af'al itu dalam ilmu tauhid, tapi dalam ilmu tasawuf tauhidul af'al. Maka kita hidup ini minimal tahu di bintang tauhidul af'al, agar melepaskan daripada sifat ananiyah. Sifat ananiyah, ujar Arab, sifat ananiyah, menisbahkan nikmat tu aku karena kagagahanku lah aku berharta, karena kecerdasan otakku lah berpikir aku berharta, karena langganan lah aku berharta. Kada hilang seluruhnya itu dengan memandang tauhidul afal. Tidak ada yang berbuat terkecuali Allah. Dan apabila tasawuf dengan tauhid itu melekat di jiwanya, dia tidak mau dangki dengan orang. Otomatis tabarubut sifat dangki itu kadada. Karena memandang yang memberi nikmat itu Allah. Mudahan aja pang kita kawa mempraktikakan ini. Jadi lawan orang tuh nyaman bener hati, kada ada dangki. Baibat pang sidin, kalau bahasan tasawuf tuh mantap pang. Mantap pang tauhidnya. Tapi bila melihat orang banyak babacaan muar. Melihat orang sugih muar, pandir naik tasawuf. Pandir aja tasawuf. Sarik nang sampai ke dalam hati itu kada kawa juga. Hanya syariat di lidah ngomong marah tuh di lidah. Ikamnya kenapa kayak itu? Itu di lidah. Di dalam hati kada boleh itu. Tasarikin ampunnya. Han itu orang betasawuf lawan betauhid. Melihat orang maksiat bergelimang di tengah-tengah maksiat, kita kada wani. Makanya kalau titanya kopra itu wani benar. Jaga ibarat rajia itu bang ada kisah, kada ada maafnya itu bang. Tapi kalau pangkatnya brekjen, oh itu baikan mana? Ilangi akar rumah, dah baik benar. Kalau pikih aja orang tuh ilmunya pikih aja nyalahkan daun orang tuh. Kenapa ikam hidup kayak ini? Kada kau menggunakan umur. Rugi kan. Tapi kalau sudah tasawuf memandang seluruhnya kul kullu min indillah wa marama maita walakinallaha rama wallahu khalaqakum bama ta'malun la haula wala quwwata illa billah. Siapa disariki? Sampai ke hatilah tasarikin ampunnya. Dan mudahan kau makai aja bang bela mal kurang pangkat kada ada sana. Makanya kalau sudah makrifat orang tua lawan Allah, tamu siapa aja datang, tamu datang di mana aja dihormati. Pejabat ke orang sugih kau hormati bang. Karena dia tidak memandang kepada manusianya, memandang Allah yang mengistimewakannya tuh. Wahyu